بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، رحمني ورحمكم الله، فأهلين yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dapat berkumpul di dalam masjid ini, Masjid Nurul Salam, dalam rangka untuk bersama-sama kita talabul ilmi, yang mana talabul ilmi itu merupakan amalan ibadah yang mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kesempatan tersebut. Tentunya ini patut untuk kita jaga, untuk kita syukuri. Selalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat istiqamah di atas jalannya yang lurus, di atas al-haq dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menggunakan atau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan bentuk syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikannya kepada kita. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, kedua kita, seluruh tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu